لو ركلت بنكورت سبا ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلاني غانا مشراين تدقو يا سداد غدنا نهان توفلو فويتا جمسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال